0: الله من الشيطان الرجيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم